عليكم قد صدر يا حبابي قلبي والنظر بدير بعلم في عجل يا سيدي أي حين الوصل يا سيدي أي حين الوصل واسمع

تجمع علي شملة لها ياني قم وانتابك قم وانتابك قم وانتابي يا بارواني وجمع علي شملة لها ياني اطلب من المولى يعني انظر